مازال حي مازال حبوب القلب ليش طاول هذا المثال مازال حي مازال ما نسمح شيلو يستر عليها الابطال مازال حي مازال حبوب القلب ليش طاول هذا المثال مازال حي مازال